0: 的角色。
1: في فترة بالغة الحساسية والخطورة زاخرة بالمخاطر والتحديات والقضايا والإشكالات التي واجهت النظام الإقليمي العربي وكادت أن تضع هذا النظام في بعض المراحل إلى حافة الخطر استفادة من هذه الخبرة استطاع أن يتعامل مع ملفات ومخاطر وتحديات الجماعة العربية والنظام الإقليمي بقدر كبير من الحكمة والتوازن والقدرة على المؤامرة بين متطلبات الدول بل وتناقضات في بعض المراحل
0: 分析认为，过去10年，阿盟未必能够直接解决所有的地区危机，但在分歧持续、冲突外溢的背景下，它仍是阿拉伯国家保持沟通、协调立场和维护共同议题的重要平台。随着新任秘书长即将接任，阿盟能否在地区局势中提升执行和凝聚力，也将成为外界观察的重点。凤凰卫视张赫、阿雅，埃及阿盟总部报道。
2: 好，谢谢您收看下节还有更多消息，我们将持续关注报道，敬请留意。
3: 清晨让能量激活感知，释放资讯活力，触发敏锐，实时连线国际，清晰辨别，立体透视重点，思路快活，要闻全面搜罗。每天7点唤醒体验，长龙凤凰早班车，每天7点凤凰卫视资讯台。